0: Weltempfänger. Stadtfilter spricht Lokalsprachen.
1: أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من بودكاست سفارة. معكم نور العبدالله من إذاعة شتات فلتر بإذاعة فينتر تور سويسرا. يا جماعة دايما منسمع هاي الجملة ومنرددها بكل قاعدة: الفلوس بتغير النفوس. بس هل فعلا هاي الفلوس هي اللي بتغيرنا؟ ولا الحقيقة اللي كانت مخباية وطلعت؟ المصاري مو بس رصيد بالبنك أو ورق بجيبتنا، المصاري هي اختبار سلطة بيمر فيه الواحد منا، وللأسف مو الكل بينجح فيه. بمجرد ما بتضحك الدنيا للواحد منا وبتبلش المصاري تزيد بين إيديه، بتبلش النبرة هيك بتختلف والمشي بتتبدل، وحتى الضحكة هيك بتصير محسوبة. المصاري بتعطي إحساس وهمي بالاستغناء، فبيبلش الشخص بيحس حاله صار فوق العالم، كأن القوانين اللي بتمشي على البشر العاديين ما بتمشي عليه هو. هون ببين الأصل، هل رح تضل هاي الإيد ممدودة بالخير للناس اللي كانوا معك وانت ما معك ولا ليرة، ولا رح تعتبرهم ذكريات قديمة لازم تنمسح لأنها بتذكرك بفقرك؟ بتلاقي الشخص اللي بيشاركك لقمته وبيقاسمك همه صار اليوم يحاسبك على القرش، وصارت عينه على اللي بإيدك قبل ما تكون عينه بعينك. المصاري بتغير النفوس لأنها بتكبر الأنا جواتنا، فإذا كان الواحد فينا في ذرة غرور المصاري بتعملها جبل، وإذا كان في ذرة قسوة المصاري بتحوله لوحش ما له قلب. فبهي الحلقة بدنا نحكي بصراحة عن الوجع اللي بتعمله المادة لما بتفوت بين الأخ وأخوه وبين الرفيق ورفيقه. بدنا نحكي عن القصص اللي بتكسر الخاطر، عن الإخوة اللي اختلفوا على ورثة ونسيوا أنه دمهم واحد، عن الصاحب اللي نكر صاحبه بمجرد ما صار بزنس مان وبطلت القعدة معه بتناسب مقامه الجديد. بدنا نسأل حالنا ليش صرنا منقيس قيمة البني آدم بماركة سيارته وجواله، ونسينا نقيسها بمواقفه وأصله. ليش صار القرش هو اللي بيحكم علاقاتنا مو الخبز والملح؟ نحن اليوم مو عم نحكي عن المصاري كنعمة، نحن عم نحكي عنها كقناع. هذا القناع اللي بيوقع باللحظة اللي بنمسك فيها القوة والمادة لتبين الحقيقة البشعة اللي كانت مدارية وراء الضعف. رح نحكي كيف بتتحول صلة الرحم لحسابات ومصالح، وكيف بتصير الصداقة بيعة وشرية. جهزوا حالكم لأن الحكي اليوم رح يكون على الوتر، ورح نواجه فيه حالنا قبل ما نواجه فيه الناس. رايحين نبلش من أصعب مكان، من المكان اللي المفروض يكون الأمان المطلق، بس للأسف عم بيكون هو أول ساحة حرب لما بتدخل المادة فيه. رح نحكي عن الأخوة والورثة لما بيصير الدم مي، بس بعد هاي الباوزة الصغيرة. خليكن على السماع.

ففي مثل بيقول أنا وأخي على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب، بس الواقع هلأ عم بيقول أنه أنا والمصاري على أخي وعلى ابن عمي. فأصعب شي ممكن تشوفه بحياتك هي البيوت اللي كانت مليانة ضحك وبركة، وأخوة كانوا يلبسوا من تياب بعض وبياكلوا بين نفس الصحن، وفجأة بمجرد ما يغيب الأب أو الأم وبتنفتح سيرة الورثة أو الحصص بتتحول هاي المحبة العداوة. المصاري هون بطلت وسيلة لتعيش، صارت سكينة عم تذبح كل الذكريات الحلوة. فبتلاقي الأخ اللي كان سند لأخوه بالشدة صار هلأ عم بيدور بالقوانين والمحاكم كيف يسحب منه شقفة أرض أو ليرة زيادة. بتلاقي الأخت يلي كانت تخاف على زعل أخوها صارت اليوم عم تطلع عليه بعين الخصم مو بعين السند. ليش؟ لأنه النفس هون ضاقت، ولأنه هوس التملك غطى على البصيرة. فهون المصاري بتكشف الحقيقة البشعة، تكشف أنه في نفوس كانت ناطرة فرصة لتظهر جشعها، وأنه الخبز والملح كان مجرد سد خانة لحد ما يوصلوا للمعدن الأصفر. الموجع أكتر هو لما بتدخل المظاهر وقصص مرتي قالت لي وحماي قال لي، وبتصير العيلة عبارة عن شركات استثمارية كل واحد عم يحسب ربحه وخسارته. فبننسى أنه هاي الأرض أو هذا البيت رح يضلوا هون ونحن اللي رح نمشي، فبنخسر بعض كرمال ورق ممكن يصرف الواحد منا بيومين، بس كسرة الخاطر وقطيعة الرحم تمتد لأجيال وأجيال. المصاري بهاي اللحظة بتكون فعلا غيرت النفوس، بس خلتنا نبيع الغالي بالرخيص، وخلتنا ننسى أنه الأخ هو الوحيد يلي رح يوقف معك بجنازتك. حتى المصاري ما عاد رح تنفعك بشي. ويا ما سمعنا ويا ما انكسرت قلوبنا على العائلات كانت مضرب مثل بالمحبة وفجأة صارت بالمحاكم بسبب المصاري. وأصعب هاي القصص هي اللي بتصير مثلا لما بيغيب سند البيت وبيتوفى الأب وبيترك وراه زوجة وأولاد بعمر الورد. هون بدل ما يكونوا الأخوات والأهل هن الحضن الدافي والدرع اللي بيحمي الأولاد، بتلاقي النفوس تغيرت وبلش منطق الغابة يشتغل. فبتلاقي الأخوة والأهل حطوا إيدهم على الورثة ومنعوا المصاري عن الزوجة والولاد بحجج واهية بتبكي، مثل هدول ما بيعرفوا يديروا المال، أخي كان هيك بده، نحن أدرى بمصلحة الولاد، وكتير من هاي الجمل اللي ما هي إلا تخدير للضمير. الحقيقة هي رغبة بالتملك وحب السيطرة. المصاري هون خلتهم ينسوا أنه هدول الولاد من لحم ودم أخوهم، وصاروا يشوفوا الأرقام أغلى منهم. هون المصاري مو بس غيرت النفوس، هي هون عدمت الضمير، يعني صار الاستقواء على الضعيف هو العنوان، ونسيوا أنه مال اليتيم نار بتحرق البيوت والنفوس. وياما شفنا عمام وقرايب لبسوا عباية الدين والحرص بمجرد ما صار الأب تحت التراب تحولوا لذئاب بشرية. بتبلش اللعبة تحت مسمى الوصاية ليحطوا إيديهم على العقارات والسيارات والحسابات ويوهموا الأرملة أنهم عم يحموا مستقبل أولادها، بينما الحقيقة أنهم عم يمتصوا دم هدول اليتامى. فأنا اللي بيحرق قلبي وبستغربه أنه كيف في هذا العم ينام وباله مرتاح، كيف يقدر يشتري لأولاده أحسن اللباس ويطعميهم أطيب الأكل من مصاري هنن حق شرعي لأولاد أخوه اليتامى. والموجع أكتر أنه بيكون شايف ابن أخوه عم ينحرم مثلا من المدرسة والدراسة، أو عم يلبس تياب قديمة، أو حتى عم ينكسر خاطره قدام رفقاته وهو قاعد على كنز من تعب الأب اللي راح. فبصراحة أنا بشوف أنه أكل مال اليتيم في حرمانية كتير كبيرة، وبعيدا عن الدين يعني، بس أخلاقيا هو شيء غير مقبول. فالحقيقة هون إلها وجهين، وكل وجه هو قهر. في قهر، الوجه الأول هو السرقة العلنية تحت غطاء القانون أو العرف، والوجه الثاني هو البرود، يعني كيف بيقدر الإنسان، خلينا نقول إنسان عنده أولاد وعيلة كمان، إنه يروح يشتري لأولاده أحسن الثياب ويأكل ببيته أطيب الأكل من مصاري هي بالحق، لا يعني هي بالحق لأولاد أخوه. يعني كيف بيقدر يشوف ابن أخوه مثلا عم يحلم بلعبة أو بمدرسة أو حتى بلقمة هنية وهو حارمه منها بحجة أنه عم بيوفر له إياهن للمستقبل؟
طبعا نحن هون عم نحكي انه كيف بيقدر يعمل هيك وهو شايف، بس هل يا ترى هو شايف فعلا انه خلينا نقول احلام هدول الاولاد؟ هل هو شايف فعلا حاجتهم لهدول الاولاد؟ فالحقيقة انه هذا النوع من البشر المصاري بالنسبة لهم صارت اله يعبد، لدرجة انها عمت بصيرتهم عن النار اللي عم بيحطوها ببطونهم وببطون اولادهم كمان. فأكل مال اليتيم هو أصعب أنواع تغير النفوس، لأنه بيكسر أقدس علاقة إنسانية وهي الرحمة. اليتيم بالبلاد وبالمجتمعات المفروض يكون أمانة بالرقبة، مو فرصة للاستثمار. لما هدول الأهل بيبرروا لحالهم بأنه الأرملة غريبة وما رح تعرف تتصرف، أو نحن أولى بمال ابننا، هون الأنا تتوحش وبيصير القرش هون أغلى من صلة الرحم وأغلى من دمعة طفل فائد أبوه. هدول الناس نسيوا أنه الظلم ظلمات، وأنه هاي المصاري اللي سرقوها بالباطل رح يخسروها ولو بعد حين.

إلا ما تخلي العيلة تملي تقرب مني كده ملي في ملي القلب يدق أكيد مع عيلتي أنا بقى مستكفي بهم الدفي بهم الدفي هما اللي حيلتي

وإذا فكرنا أنه قصة المصاري هي قصة جديدة أو بنت مبارح منكون غلطانين كتير، لأن التاريخ مكتوب بدم الأخوة والأصحاب كرمال خزنة أو كرسي. المال والسلطة هن توأم، ولما بيجتمعوا بيخلوا البني آدم بينسى حتى أقدس العلاقات. يعني تخيلوا معي قصة السلطان سليمان القانوني، هذا الشخص اللي حكم نص العالم، وكان عصره هو العصر الذهبي. كيف شهوة السلطة والخوف على الملك خلوه ينسى غريزة الأبوة ويؤمر بخنق ابنه مصطفى بدم بارد كرمال يحمي عرشه؟ هن المصاري والجاه مو بس غيروا النفوس، هدول مسخوا الفطرة البشرية. أنا هون بوقف وبسأل حالي، شو هي النفس اللي بتتحمل تشوف ابنها عم بيروح كرمال لقب أو كرمال خزنة مصاري؟ هل يا ترى لما قعد سلطان على سلطان لما قعد سليمان على عرشه بعد هداك اليوم حس بالراحة؟ برأيي سليمان وقتها خسر أهم إمبراطورية بيملك الإنسان، وهي إمبراطورية الأبوة أو الإنسانية. وبلا ما نبعد كتير، يعني خلونا نتذكر قصة هارون الرشيد ورفيق عمره جعفر البرمكي. هدول الاثنين ما كانوا بس ملك ووزير، كانوا روحين بجسد، بياكلوا سوا بيسهروا سوا، بس لما كترت المصاري بإيد جعفر والبرامكة وبلشوا يبنوا قصور بتنافس قصر الرشيد، هون شيطان المادة دخل بيناتهم، والرشيد بطل يشوف جعفر الصديق الوفي، صار يشوف فيه الرصيد المنافس. بلمحة بصر انقلب الحب لغضب وقطع رأس صديقه وصادر كل أمواله. فأنا اليوم لما بقرأ هاي القصص بشوف أن القصة مو قصة مصاري، القصة هي قصة خوف. المال بيخلي الواحد يخاف على مكانته، وهذا الخوف هو اللي بيقتل الرحمة بالنفوس. المصاري غيرت نفوس السلاطين وخلتهم يعيشوا بسجون من ذهب ومحاطين بناس بتنافق لهم كرمال جيبتهم، بس هن بقرارة نفسهم بيعرفوا أنهم خسروا الرفيق والأخ والابن. لهيك لما نشوف اليوم أخ عم يقتل أخوه بكلمة أو بقطيعة كرمال محل أو شقفة أرض، لازم نقله يا مسكين السلاطين ملكوا الدنيا وبس ما أخذوا معاهم شي، فما بالك فيك أنت وأنت عم بتبيع أهلك كرمال شي يعني بسيط. المصاري بتروح بس الحكايات بتبقى، والويل وكل الويل للي التاريخ بيكتب اسمه بصفحة الغدر أو الخيانة. خلوني أحكي لكم شيء، يمكن شيء اللي بيصير فعليا يعني بهاي اللحظة اللي بتنكسر فيها العيلة. أنا برأيي المشكلة بتبلش لما بيكبر الطمع. يعني يا ما شفنا أخوة طول ما الأب عايش هن سند لبعض، بس بمجرد ما بيغيب بتطلع الوحوش المخباية فيهم. هون الأرض بتبطل بذاكرتنا هي المكان اللي لعبنا فيه ونحن صغار، أو المكان اللي تعب فيه أمنا وأبونا. فجأة بتتحول هاي الأمتار ومنبلش نضرب أخماس بأسداس، هذا المتر اللي على الشارع بيسوى أكتر، وهداك الشجر عائق للعمار، وكتير من هالقصص هاي. فأنا اللي بيقهرني بهاي الحالة هو برود القلب اللي بيصير بالشخص اللي عم يطمع. فبتلاقي الأخ صار يحكي بلغة المحامين والمحاكم مع أهله مع أخوه، وبطل فيه يا أخي أو يا أختي، صار فيه يا حصتي في حصتي والقانون بيقول وأنا بشوف كذا وأنا بيطلع لي كذا. فبهي اللحظة بظن أنه هي هاي اللحظة هي الجنازة الحقيقية للأب. الأب ما مات لما اندفن، الأب بيموت لما أولاده ببطلوا يقدروا يعيشوا على طاولة واحدة مثل ما هو كان حابب. والقصة اللي بتوجع أكتر هي لما يتدخل الغريب، يعني بيحاول هو هيك يفوت وساطة بيناتهم، فبتلاقي العم أو الخال بيجي بدل ما يطفي النار بيشعلها بكلمتين. بيجي بيقول مثلا ليش لا تاخد أختك نص حصة زلمة، أولاد أخوك لسه صغار. فأنا بقول إن الخسارة الحقيقية مو بشقفة الأرض اللي راحت، الخسارة هي بهداك الشرخ اللي صار بيناتنا. الأرض بتتعوض والمصاري بتروح وبتجي، بس الكسرة اللي بيحس فيها اليتيم أو الأخت اللي بيعرفوا أنه سندهم هو اللي طمع فيهم، هاي الكسرة ما بتتداوى بكل كنوز الدنيا. وفي كمان قصة البنت، يعني وحقها بالورثة،
يا ما سمعنا أخوة بيلبسوا هيك دور الرجولة والحرص، بس مجرد ما ببلشوا يقسموا الأرض والرزق بتصير الأخت بنظرهم طرف غريب، وبيقعدوا بيقولوا بكل ثقة إما أختنا متزوجة ومستورة ببيت زوجها وهو بيصرف عليها، فليش نحن لنعطيها من أرضنا وحلالنا وتروح المصاري للغريب؟ يعني أنا هون بوقف وبسأل حالي وبسألهم، من إيمت صار زوج الأخت هو العائق لتاخد حقها اللي الله شرعه؟ يعني من إيمت صار حقها بالورثة هو منية؟ منية منكن لحتى أنتوا تقرروا إيمت وشلون هي رح تاخده؟ أنا برأيي هاي حجة هنن مخايفين على المصاري تروح للغريب، هنن طمعانين بالحصة وبدون إياها. فالموجع بالموضوع أنه بيعتبروا الأخت غريبة بمجرد ما تطلع من بيت أهلها، وبينسوا أنه هي اللي شالتهم هي وأمهن، وهي اللي بكت معاهن بكل شدة. فأنا بشوف أنه قمة الأنانية أنك تحرم أختك من سند مادي الله عاطيها إياه، يعني بس كرمال علاقتك أو رأيك تجاه زوجها. طيب بلكي هي محتاجة، بلكي بكرة داقت الدنيا فيها ودار فيها الدنيا، ليش لا تنطر صدقة من إخواتها وهي بالأصل صاحبة حق؟ فبالنهاية نحن عم نتخانق على التراب، رح يجي يوم ونندفن فيه كلياتنا، فياريت قبل ما نقيس الأرض بالأمتار نقيس قديش لسه بقلوبنا إنسانية.

عن جد إنه الكذابين بالحياة كبروا كتير وكتروا، بس لسه في ناس أخطر من الكذابين وممكن إنكم تقابلون، وهنن المقموعين. هدول الأشخاص ذاقوا مرارة الحرمان، وفجأة وبلمحة البصر هذا الشخص، خلينا نقول، انفتحت له طاقة القدر وصار معه مصاري وسلطة. هون النفس البشرية بتميل لشيء اسمه الانتقام المتأخر. الشخص بيصير بده يعوض كل لحظة ذل أو تهميش عاشها زمان، بس للأسف ما بيعوضها بالكرم وإنما بيعوضها بالجبروت. يعني خليني أحكي لكم مثال من قلب الواقع لحتى تفهموا علي أكتر. تخيلوا هذا الشخص اللي كان بضيعته أو بحارته على قد حاله، وربما كانوا الناس ما بيحسبوا له حساب. سافر هذا الشخص لأوروبا أو الخليج وصار يشتغل ويجمع مصاري، وفجأة صار يملك ثروة. لما بيرجع هذا الشخص بزيارة على بلده، أنا بشوف إن هو مانو نازل ليشوف أهله، بس هو نازل ليفرجي أهله وناسه. بتبلش الحكاية من المطار، لازم يلبس أغلى ساعة وبيحمل أحدث موبايل، وبصير بيحكي هيك بلهجة مكسرة عن قصد ليحسس الناس إن هو صار من طينة تانية. فأنا اللي بيقهرني وبستغربه هي التصرفات اللي بتصير بالقعدة. يعني بتلاقيه قاعد وعم ينتقد الأكل والشرب والطرقات، بكل جملة بيحط عنا بأوروبا هيك وعنا بألمانيا هيك، ونحن ما في عنا مثلا خلينا نقول هاي الزبالة بالطرقات، لأ نحن عنا دور ولازم الواحد يوقف على الدور. فهذا الشخص ماله عم يمدح أوروبا. يعني أنا بهاي الحالة ما بشوفه أنه عم يمدح أوروبا أو الخليج أو عم بيقارن، لا هو عم بيسب ماضي اللي كان ببيوت هاي الناس. يعني لما رفيقه القديم بيقرب ليسلم عليه بحرارة، هو بمد إيده ببرود كأنه هيك خايف من عدوى الفقر أنه ترجع تعديه. أنا بشوف أنه هذا التصرف هو قمة الضعف النفسي. هو عم بيحاول يقتل الفقير القديم اللي جواته من خلال إهانة الفقراء اللي حواليه. وفي مثال تاني عن هذا الشخص اللي بيصير بكب المصاري يمين وشمال بطريقة غير مدروسة، بس مو لأنه هو كريم، لا هو عم بيوزع عرض قوة. يعني بتلاقيه بقعدة رفقات أو قرايب بمد إيده وبيدفع عن الكل، وبيدفع هيك مبالغ خيالية بس بأسلوب بيخلي الكل يحس بأنه هو صغير. هو ما له حابب الجلسة ولا فارقة معاه كتير اللمة، هو بده يفرجي الكل أنه جيبته مليانة، وهو هي بيكون عم بيشتري نظرات الانبهار بعيونهم. فأنا بشوف هذا الشيء مو كرم، أنا بشوف هذا الشيء استعراض. وهون لازم نتذكر ونحكي عن آداب الصدقة اللي نسيناها بهالزمن الصعب. الصدقة الحقيقية بتكون بالسر، لدرجة أنه الحديث الشريف بيقول حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. شوفوا يعني قمة الرقي والجمال بهذا المعنى. الفكرة مو أنك تخبي المصاري، الفكرة أنك تبالغ بستر المحتاج لحتى ما يحس ولو للحظة أنه أنت أقل منه أو أنه هو مكسور الحال قدامك. الدين علمنا أن الصدقة هي تجارة مع الله، مو استعراض قدام خلقه. فخليني هون أحكي لكم شغلة شفتها يعني بعيوني قبل أسبوعين وأنا بالبوسنة. كنت ماشية وشفت موقف علمني درس بأدب العطاء، وهو كتير بيشبه الشيء اللي أنا كنت عم أحكي عنه من شوي. شفت شخص عم يعطي مصاري لوحدة محتاجة بالشارع. بتعرفوا كيف عطاها المصاري؟ عطاها إياهن وهو بارم وجهه على الجهة التانية، حتى ما طلع فيها، يعني ما طلع، ما حط عينه بعينها، يمكن لحتى ما تخجل من حاجتها. عطاها المصاري وكأنه هو اللي عم يطلب منها السماح، مو كأنه هو اللي عم يتفضل عليها. أنا هون كنت واقفة وعم أتفرج على هذا المشهد. بالنسبة لإلي هذا هو الغنى الحقيقي. الشخص اللي بيعطي وبيخبي حاله، هذا اللي هو فاهم أنه المصاري هي أمانة، وأنه كرامة البني آدم أغلى من كل كنوز الأرض.
بينما هذاك اللي بيكب المصاري ليتصور أو ليحسس الناس بفضله، بالنسبة لي بشوف أنه هذا عم بيجمع ذنوب محسنات. يعني أنا برأيي لما تعطي محتاج تطلع بقلبه، لا تطلع بجيوبه، لا تحسسه أنه أنت أعلى منه، حسسه أنه أنت منه وفيه، وأنه هاي الدنيا دوارة، اليوم معك وبكرة معه. الصدقة اللي ما بتبلش بابتسامة واحترام هي مجرد ورق ما له أي قيمة عند رب العالمين ولا عند الناس يلي عندها كرامة. يا ريت نتعلم إنه الإيد اللي بتعطي لازم تكون أحن وأهدى من الإيد اللي بتاخد، لحتى تضل المحبة هي اللي بتحكمنا.

فخلوني أختم بكلمة من القلب لهي الفقرة أو هذا الموضوع بموقف عشته أنا شخصياً، بيورجيكم قديش الروح هي اللي بتحكم، مو المكان ولا الجيبة. من فترة كنت بزيارة للأردن ورحت زرت جماعة من أهلنا اللي لسه عم بيعافروا ويصارعوا ظروفهم الصعبة هنيك. أنا كنت جاية من سويسرا، من بلاد الرفاهية والنظام، بس من اللحظة اللي حطيت فيها رجلي ببيتهم قررت أني أترك سويسرا برا الباب. كنت عم حارب حالي بكل كلمة وبكل حركة لحتى ما يحسوا ولو 1% أنه أنا مختلفة عنهم أو أنا جاية من عالم تاني. قعدت معاهم على الأرض، أكلت من أكلهم بكل شهية، ضحكت من قلبي على همومنا المشتركة. كنت عم دقق كتير بكلماتي لحتى ما يطلع مني تعبير فوقي أو مقارنة ما ألها طعمة بتجرح خاطرهم بلا ما أنا حس. كنت عم حسسهم أنه أنا منهم وفيهم وأنا بنت بلدهم. بتعرفوا شو النتيجة؟ النتيجة أنه لهلأ ورغم أنه أنا رجعت لساتهم بيتواصلوا معي بكل حب، ولسه في بيناتنا خبز وملح، يعني خبز وملح عاطفي خلينا نقول، لحد الآن ما انقطع. فأنا برأيي هذا هو الغنى الحقيقي. الغنى مو أنك تفرجي الناس شو صار معك، الغنى أنك تنسى شو صار معك لما تقعد مع ناس لسه الدنيا ما ضحكت لهم. أنا بشوف أن الشخص اللي الله أكرمه وطلعه لبرا لازم يكون سفير للرحمة، مو سلطان للمظاهر. القصة مو قديش صرفت هنيك، القصة قديش جبرت خواطر وخليت اللي قدامك يحس أنه لسه في خير، وأنه ولاد البلد لساتهم بيشبهوا بعض مهما بعدت المسافات. فياريت من كل مغترب بيفكر ينزل زيارة على بلده يخلي هذا الموقف قدام عيونه. تذكروا أن الكلمة الطيبة بتضل بالقلب عمر كامل، بينما كسرة النفس بتنزل مقامك للأرض مهما علي رصيدك. خليكن كبار بتواضعكن وكونوا مثل الشجر المثمر، كل ما تقل حمله كل ما مال وتواضع للأرض أكتر.

فخلونا نكون صريحين مع بعضنا ونقول إنه نحن صرنا بمجتمع عبد للمظاهر، مجتمع بطل يسأل مين هذا الإنسان وإنما صار يسأل شو عنده هذا الإنسان أو شو راكب هذا الإنسان. أنا برأيي نحن وصلنا لمرحلة صار فيها البريستيج صنم عم نسجد له، ونسينا أنه وراء هاي الماركات والبدلات في نفس ممكن تكون أفقر من الفقر نفسه. خلوني أحكي لكم هاي القصة عن حكمة جحا اللي لساتها يمكن عم تتكرر لليوم. بيقولوا أنه جحا بيوم من الأيام عزموه على وليمة كبيرة، فراح بتيابه العادية والبسيطة، فما حدا عبره ولا حدا قال له تفضل، حتى صاحب البيت ما سلم عليه. رجع جحا على بيته ولبس أفخم فروة عنده، حط هداك الخاتم اللي بيلمع ورجع على العزيمة. هون انقلبت الآية، الكل صار يركض لعنده، صاحب البيت صار يقول له تفضل يا سيدي، وقعدوه بصدر القعدة. جحا هون مسك فروته، يعني الفروة هي العباية، وصار يغطها بالأكل ويقول كل يا كمي كل يا كمي. لما سألوه شو عم تعمل قال هون العزيمة كانت لفروتي مو لإلي، فخلوا فروتي هي اللي بتاكل. يعني أنا لما بشوف هذا الموقف عم يتكرر بأعراسنا وأعداتنا بيوجعني قلبي. ليش صرنا بنعطي صدر القعدة للغني ولو كان قليل أصل؟ وليش منهمش الإنسان الصادق والآدمي بس لأنه هو على قد حاله؟ فأنا برأيي هذا هو الإفلاس الأخلاقي. يعني نحن عم نربي جيل بيعتقد أنه قيمته بتبلش من نوع موبايله، وبينسى أنه القيمة الحقيقية هي بكلمته وبمواقفه. واللي بده يشوف الفرق بين هيبة المظاهر وهيبة الروح يقرأ شو صار بقلب الكعبة مع سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. بيوم من الأيام كان الخليفة هشام بن عبد الملك عم بيطوف بالكعبة، وشاف العالم الزاهد سالم بن عبد الله. الخليفة حب يتودد له ويفرجي الناس كرمه، فقرب منه وقال له يا سالم سلني حاجة، يعني اطلب مني أي شيء وأنا بقضي لك إياه. تعرفوا شو رد عليه سالم وهو بقلب بيت الله تعالى؟ طلع فيه بكل سكينة وقال له والله لا أستحي من الله أن أسأل في بيته غيره، يعني بخجل أني أطلب من غير الله شيء وأنا ببيت الله. اللجم الخليفة وما عرف شو يرد، فانتظر لحتى طلع سالم من الكعبة وقرب عليه مرة تانية وقال له هلأ صرنا برا البيت اطلب مني حاجة. هون سالم سأله سؤال ذكي جدا قال له أمن حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة؟ الخليفة قال له بل من حوائج الدنيا طبعا. فرد عليه سالم بكلمة بتسوى تقلها ذهب وقال له والله ما سألت الدنيا ممن يملكها، فكيف أسألها ممن لا يملكها؟ يعني أنا ما طلبت شيء دنيوي من رب العالمين اللي هو بيملك كل الدنيا، فكيف رح أطلبها من اللي هو ما بيملكها؟ أنا اليوم لما بقرأ هاي القصة عن جد هيك دايما بحس برعشة بقلبي. أنا بشوف أنه سالم كان أقوى من الخليفة بمليون مرة. القوة مو أنك تطلب وتأخذ، القوة بأنك تكون مستغني. هشام بن عبد الملك كان بيملك خزائن الأرض بس كان فقير، عن جد هو كان فقير، فقير لدرجة أنه كان عم يشحت كلمة رضا أو طلب من عالم زاهد بس لحتى يحس بسلطته. وسالم كان ما بيملك ولا ليرة بس كان ملك لأنه قلبه مليان بالعزة النفس والكرامة. أنا برأيي المشكلة بزماننا هلأ هي اللهفة علي بإيد الناس. يعني منشوف الشخص عم بيبيع كرامته، بيغير مبادئه، بيمسح جوخ بس لحتى الغني يرضى عليه ويعطيه فتات. أنا بسأل وين راحت هيبة الاستغناء؟ يعني نحن صرنا منفكر أنه إذا طلبنا من الغني بنكبر، بس الحقيقة أنه الطلب هون هو ذل، والاعتزاز بالنفس هو اللي بيعمل لك هيبة بقلوب السلاطين قبل الفقراء. فياريت نتعلم من سالم بن عبد الله أنه اللي بيملك القناعة بيملك مفاتيح الدنيا والآخرة، وأنه الإيد اللي ما بتمتد للناس طمع هي الإيد الوحيدة يلي بيضل راس صاحبها مرفوع للسماء.

ومستحيل نحكي عن الفلوس وتغيير النفوس بدون ما نحكي عن أزمة الزواج بالغربة. يعني اليوم لما بينفتح ملف الزواج والمهور بالغربة، نحن ما عم نلوم طرف على حساب طرف، لأنه الحقيقة أنه الكل واقع بحيرة، يعني الكل ضايع والكل عنده وجهة نظر بتستحق أنها تنسمع. بس نحن اليوم قدام معادلة كتير كبيرة وصعبة. من جهة عنا شباب عم يبدأوا من الصفر ببلاد الغربة، ومن جهة تانية عنا أهل خايفين على مستقبل بناتهم ببيئة ما إلها أمان. خلونا نشوف وجهة نظر الأهل أولا وبكل أنصاف، وهيك كمان مشان الشباب يفهموا شو عم بيصير. الأهل لما بيطلبوا مهر غالي أو بيشترطوا شروط معينة، هن غالبا ما بيكون قصدهم التجارة ببنتهم. طبعا نحن هون عم نحكي، يعني بعرف أنه في ناس هن هيك أساسا، أوكي، بس نحن عم نحكي هلأ بشكل عام. يعني هن خلينا نقول ناس تغربوا وشافوا كيف الحياة برا متسارعة وكيف بتتغير بلمحة بصر، وبيخافوا أنه بنتهم تطلع من حضنهم تمام لبيت شخص تاني لسه ما أثبتت جدارة استقراره، فبيشوفوا المهر كأنه صمام أمان أو سند إلها إذا دار الزمان. هن بدهم يضمنوا أنه هذا الشاب قادر يفتح بيت ويتحمل مسؤولية، مو بس حكي وعواطف. وبصراحة حقهم أنهم يخافوا بزمننا هذا اللي ضاع فيه الصالح بالطالح، وصار من الصعب تعرف معدن الشخص الحقيقي بالسرعة هاي. لكن خلينا نكون واقعيين ونحط النقاط على الحروف. المشكلة الكبيرة بتبلش لما بيتحول خوف الأهل لمبالغة غير منطقية، لمبالغة غير منطقية بالأرقام. يعني أنا برأيي اللي عم بيصير ببعض بيوت المغتربين شيء بيشبه الخيال. تلاقي الأهل عم يطلبوا أرقام مهور ومقدم ومؤخر وتفاصيل بتخلي الواحد يصفن، وبيقول هل نحن عم نطلب بنت ولا عم نطلب فدية. أنا اللي بيقهرني هو ليش هو لما بتصير هاي الأرقام مادة للمفاخرة قدام الناس. يعني بتلاقي الأم أو الأب بيقولوا بكل فخر بنتنا بنطلب لها كذا ألف يورو، وعرسها لازم يكون بالصالة الفلانية. طيب والشاب؟ الشاب اللي جاي يدق بابكن، يعني حتى لو كان وضعه المادي منيح، من وين بده يجيب هاي المبالغ التعجيزية وهو لساته ببداية طريقه أو بالغربة؟ يعني أنتوا عم تطلبوا منه شقة عمره كرمال مظاهر رح تخلص بليلة واحدة، أو خلينا نقول بكم ساعة. فأنا بشوف أنه المبالغة بالأرقام هي اللي عم بتسبب ضيعة الصالح بالطالح. ليش؟ لأنه الشاب الصالح المنيح اللي بيعرف قيمة القرش وكيف بيجي بالتعب، لما بيسمع هاي الأرقام بينسحب فورا. يعني كرامته ما بتسمح له يفاصل ببنت الحلال وكأنها سلعة، بينما بالمقابل ممكن يجي شخص تاني معه مصاري بس الله أعلم كيف جمعها أو شو معدنه هو، ويدفع هاي الأرقام ببرود بس لحتى يشتري العيلة أو البريستيج. هون الصدمة، الأهل بيفكروا أنهم أمنوا على بنتهم، بس بالواقع هنن خسروا الشاب يلي كان رح يصونها كرمال الرقم يلي أبهرهن. يعني أنا برأيي الشخصي المبالغة بالمهور بالغربة صارت هي السد المنيع بوجه الحلال. نحن عم نصعب الأمور لدرجة أنه الشباب صاروا يهربوا والصبايا صاروا ضحية لطموحات مادية ما لها نهاية. يا جماعة الرقم مو بالورقة، الرقم اللي بالورقة خلينا نقول رقم ما رح يمنع الطلاق ولا رح يشتري السعادة. اللي بيحمي البنت هو الأصل والخوف من الله تعالى. يا ريت نخفف هالأرقام شوي وننزل شوي من برج المظاهر للأرض، لحتى نفتح مجال للصالحين أنهم يبنوا بيوت، وما نلاقي حالنا بعد كم سنة بمجتمع كله أرقام فخمة بس النفوس فيه وحيدة ومكسورة. وبما أنه حكينا من جهة الأهل تمام، هلأ بدنا نحكي من جهة الشباب. طب خلينا نسمع اليوم وجعهم. الشاب اليوم بالغربة عم بيواجه ضغوط خيالية، من دراسة لشغل لسكن لمصاريف بتكسر الظهر. لما بيقرر يتقدم لصبية وبيلاقي حاله قدام قائمة طلبات بتفوق قدرته بمليون مرة، هون رح يحس بالخذلان وبيحس أنه قيمته صارت مادية مو إنسانية. هذا الشاب الصالح يلي عم بيحاول يمشي بالحلال بتلاقي حاله عم ينسحب
لأنه ما بده يبلش حياته بجبل من الديون. هون منخسر شباب بقمة الأخلاق بس لأنه جيبتهم لسه ما امتلت. النتيجة المرأة اللي لازم نوصل لها بسبب هذا الصراع بين خوف الأهل وبين عجز الشباب، صرنا بوضع الكل في خسران. يعني الصبايا اليوم عم ينطروا سنين ببيوت أهلهم، والشباب صاروا عم يهربوا من فكرة المسؤولية كلها على بعضها، والمجتمع عم يتفكك. أنا برأيي المشكلة مو بالمصاري، المشكلة بفقدان الثقة. الأهل بطلوا يثقوا بالكلمة والوعد، والشباب بطلوا يحسوا بالدعم والاحتواء. أنا بشوف أنه الحل مو أنه نلغي المهور ولا أنه نحمل الشباب فوق طاقتهم، الحل هو الوسطية. يعني الأهل يرجعوا يركزوا على المعدن أكتر من الرصيد، والشباب يثبتوا جديتهم بالفعل مو بس بالحكي. حرام نترك المظاهر والأرقام تفرق بين قلبين حابين يبنوا بيت بالحلال. الغربة لحالة صعبة، فياريت ما نزيد صعوبتها بشروط بتخلي الحلال يصير أصعب شيء بالحياة، ونضيع بطريقنا الإنسان الصالح بس لأنه ما قدر يدفع ثمن المظاهر يلي المجتمع عم يفرضها علينا وعم يتطلبها.

وقبل ما نوصل للنهاية في شي تاني لازم نحكي بصراحة، خاصة نحنا يلي عشنا الحرب. يعني نحنا ما عشنا حرب بس، نحنا نحطينا بمختبر قاسي كشفنا قدام بعضنا. الحرب ما كانت مجرد رصاص أو دمار بس، كانت امتحان أخلاق، شالت الأقنعة يلي كنا لابسينا بالسنين الآمنة وبينت مين نحنا فعلا لما ينكسر كل شي حوالينا. بهذا الامتحان الناس ما كانت متشابهة أبدا، في ناس كل ما انحطت تحت الضغط كل ما طلعت أنظف وأسدأ وكأنها معدن حقيقي، كل ما انحرق لمع أكتر. شفناهم بعيوننا، ناس بالكاد قادرة تعيش واقفة بين الركام أو بسوق تعبان، ومع هيك لما بيجي لعندهم حدا مكسور أو محتاج بيرفضوا ياخدوا منه شي، مو لأنهم أغنياء بس لأنهم لساتهم بشر. هدول ما كانوا عم يعطوا ببلاش بس، كانوا هدول عم يعطوا درس بالكرامة، والكرامة هي الغنى الحقيقي يلي ما بينقاس بالمصاري. بنفس الوقت وبنفس الظروف كان في وجه تاني أقسى، وهو النصابين. مو ناس جايين من فوق، لا، النصابين مو ناس جايين من فوق، ولا هن منظمات ولا جهات كبيرة، بل هن ناس يعني عاديين مثلنا مثلهم. بس الحرب دفعتهم يكتشفوا كيف ممكن يتحول الضعف لفرصة. يعني شفنا البائع يلي صار يرفع السعر على الناس لأنه بيعرف إنهم مضطرين، وشفنا اللي صار يخبي البضاعة ليخلق ندرة ويستغل جوع الناس، وشفنا اللي بيغير كلامه وضميره حسب الزبون وحسب حاجته. مو لأنهم كانوا ناس سيئين، بس لأنه الظروف فتحت لهم باب وهن اختاروا يمشوا فيه. هون القسوة مو بس بالفعل بل بالتحول البطيء. يعني كيف الإنسان العادي اللي كان ممكن يكون جار أو صاحب أو قريب صار يبرر لنفسه كل خطوة وبيقول ما الكل عم يعمل هيك، أنا مضطر، ما أنا مثلي مثل غيري، هلأ أنا إذا عملت هذا الشي شو حيصير، كل العالم عم تعمل هيك. مع الوقت بيصير الاستثناء هو الضمير مو الاستغلال. هالنوع من التحول أخطر من الجريمة الواضحة لأنه ما بيبين فجأة، شي بيكبر شوي شوي لحد ما يصير طبيعي، لدرجة أنك بتصير تشوف الغش كأنه شطارة والربح على حساب وجع غيرك كأنه ذكاء. بس حتى هون الصورة مو سودة بالكامل، لأنه بنفس البيئة في ناس عاديين كمان اختاروا العكس. نفس البائع اللي ممكن يرفع السعر كان في غيره بيتركه مثل ما هو أو ينقصه إذا حس إنه هالشخص اللي قدامه أضعف. نفس الظروف، نفس الفقر، نفس الضغط، بس ردود فعل مختلفة. هون بنكتشف الشيء الحقيقي. الحرب ما خلقت ناس جدد، لا، هي ضغطت على الناس لدرجة خلت كل واحد يبين شو مخبى جواته. في ناس طلعت منها أقسى، وفي ناس طلعت منها أنقى، وفي ناس ظلت معلقة بين الاثنين وعم بتحاول انها تضل بيناتهم، او عم بتحاول انها تعيش بدون ما تخسر نفسها بالكامل. وبالنهاية يمكن ما في جواب واضح، بس في فكرة واحدة صعبة، انه في ناس طلعت من كل هالشي وخسرت بيوتها واهلها وصحتها بس حافظت على انسانيتها، وفي ناس طلعت معها مصاري بس خسرت حالها بالكامل. الفرق بينهم ما كان حظ ولا ظروف، الفرق بينهم كان قرار. مين قرر يضل إنسان ومين قرر يبيع إنسانيته؟

وهلأ بنهاية حلقتنا اليوم خلينا نوقف عند كلمات الشاعر محمود درويش لما قال: وأنت تعد فطورك فكر بغيرك، لا تنس قوت الحمام، وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك، لا تنسى من يطلبون السلام، وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك، لا تنسى شعب الخيام. تأملوا معي بهالركائز البسيطة: الأكل، الأمان، والمسكن. هدول الشغلات يلي بنعتبرهن اليوم تحصيل حاصل بحياتنا الطبيعية، هنن عند غيرنا غاية المنى. أنا برأيي لما يكون عندك هالنعم كلياتن وتضل عم بتفكر بغيرك فأنت إنسان شاكر، بس لما يكون ناقصك وحدة منهن ورغم وجعك بتضل عم بتفكر بغيرك فأنت هون إنسان بيستحق العظمة والاحترام. نحن بالغربة وبزحمة الركض ورا النجاح وتأمين المستقبل وقعنا بفخ كتير كبير وهو فخ الاعتياد. تعودنا على وجود الأكل والشرب والبيت، والمشكلة إنه الإنسان لما بيتعود بيتبلش عينه بتطلع على النقص يلي عنده، بينسى الفائض يلي بين إيديه وبصير بيتقاتل على ماركة سيارة أو على رقم بالبنك أو على برستيج قدام الناس، وبينسى أنه كل هاي الأشياء هي قشور برانية ما إلها أي قيمة إذا اهتزت ركيزة واحدة من ركائز حياته الأساسية. أنا برأيي نحن بحاجة لنعيد ترتيب أولوياتنا ونعرف أنه في شغلات بحياتنا ما إلها تمن أبداً. نحن ما منعرف قيمتها إلا لما منتهدد، وما لقيت أجمل ولا أصدق من قصة صارت بقلب قصر الخلافة حتى نختم فيها. تمام، بيقولوا أنه الخليفة هارون الرشيد اللي كان ملكه بيمتد لمطرح ما بتوصل خلينا نقول السحاب، طلب بيوم كاسة مي وهو قاعد بقصره. الرشيد طلب كاسة المي، فابن السماك ما حب يمرق هالموقف هيك، حب يعطيه درس. لما سأله: لو انمنعت عنك هذه الشربة قديش بتدفع لتاخدها؟ الرشيد جاوبه بصدق: نصف ملكي، يعني كل الجيوش والذهب والقصور والجاه يلي عم يفني عمره ليحافظ عليها بلحظة عطش وحدة صارت قيمتها كلها بتساوي نص كاسة مي. تخيلوا قديش الإنسان ضعيف، يعني نحن بنركض ورا البيوت وورا الماركات وورا الأشياء المادية، بس بلحظة عطش بالصحراء كل هاي الأشياء ما بتسوى نقطة مي تنقذ حياتنا. الجزء الثاني من القصة هو الأهم. تمام، رجع سأله: لو هاي الشربة علقت بجسمك ما قدرت تطلعها، يعني انحرمت من نعمة الصحة وقضاء الحاجة، قديش بتدفع لتخلص منها؟ قال له الرشيد: النصف الثاني من ملكي. هون الحكمة اللي بتخلي الواحد يتأمل ويتفكر. ابن السماك عم بيقول للخليفة وعم بيقول للرشيد ولقلنا نحن اللي بالمغترب وبكل مكان: يا بني آدم، ملكك كله وجاهك اللي عم تكبر فيها قيمتها كلها محصورة بين شربة مي وطلعت مي. يعني حياتنا كلها معلقة بعملية بيولوجية كتير بسيطة، كتير بسيطة بجسمنا، الله من فيها علينا. إذا فاتت المي وما طلعت منموت وجع، وإذا ما فاتت المي منموت عطش. الملك والمال والجاه هن مجرد إضافات ما إلها قيمة قدام نعمة العافية. ابن السماك لما قال له إن ملكا لا يساوي شربة ماء لجدير ألا ينافس عليه، كان عم بدق مسمار بنعش الكبرياء الزائف، عم بيقول لنا لا تتكبر بمصاريك، ولا تشوف حالك ببيتك، ولا تذل الفقير بصدقتك، لأنه بلحظة وجع واحدة رح تكتشف إنك أفقر منهم، وأنه كل اللي بتملكه ما بيشتري لك راحة، ساعة راحة واحدة أو فوتة خلينا نقول واحدة على الحمام أعزكم الله.
أو شربت ماء بسلام. هذا الدرس يا جماعة هو اللي لازم نخليه ببالنا ونحن عم نسمع محمود درويش وهو عم بيقول فكر بغيرك. فكر بغيرك لأنك بلمحة بصر ممكن تكون مكانه، ولأنه النعمة اللي بإيدك هي أمانة وممكن تروح، ولأنه قيمتك الحقيقية هي بإنسانيتك وتواضعك، مو بملك ما بيسوى كاسة مي. رح أترككم هلأ تفكروا بالقصة أكتر. بتمنى تكون عجبتكم حلقة اليوم. كانت معكم نور العبدالله من بودكاست سفارة. بتمنى تضلوا بخير وصحة.